فجاهبطرن ترتما بلاك شابي توهم يوي ورات كذات وجستلا اسيس كدير تيزوشو بيجوز امر هورتوي وغزر بأجر وجعل بيتشي كتوي دوشو بيتشيرن قلدون سنتلا وجعل دوتي شلاكتي